الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استووا واستقيموا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة فرسكن ركبت الصف الله أكبر كبير.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا مولانا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. وعلى كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله الله الله الله الله.

0: قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
0: آمين
1: اللهم ارزقنا كمال المتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وأداء
0: آمين
1: اللهم أعنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام